اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تبسطها كل البسط

فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. صدق الله.